0: روبي ويليامز روك دي جي 28 منوطة الأربع في الأودو الأول أربع في الأودو you know the drill لسه سوبوست معي في الستوديو you know the one the only Joseph Katkuti
1: good morning bonjour لكل هات كات كات ديتيني لاتسيون تكيف نزوم الميكروفون
0: أزاد تهت
1: لاول لاول لفيو لم يلاو لاول لاول لاول
0: مش تسمع طاجي فيري نكلا في كسنا
1: كيف احنا
0: Jena mux ħażin.
1: Jena qed narak prosit għax veri qed narak. Għamel improvement eċċezzjonali ġifieri qed tonqos.
0: Ħasra li mhux brillanti dan s-sena d-dieħla.
1: Le għax kieku ħakonti veri. Imma għalih vera, vera onestament, vera Maltina. Qed jagħmel verament
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
4: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: The Exterminator.
6: ExterminatorMalta.com.
7: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.

0: بيج ان جابان تاع الفافيل كيف تسمعهم بوريتانتي تبعت لي الكلمة وين في الامكان مع اسمك وكون يومك فوق واتساب فوق 9909102 بار بليتي الفافيل جوا سمر لاست ميوزك فيستيفال يستوي يكونوا تياك في اي بي تيكتس اكشلي دوك فرند مين تايم نشتي نايت جراسي كبيرة للارتر اللي وكل بات لي فوق واتساب قال لي شعجة هيك بونجو ارتر
1: زيه بكيك كل السيو ارترين كيت كم نفسك لي طريق تاع الهامرون كيف تقبس داك تاع سان جورج ام فان ويقف وهم هفنا ترافيك تا كم الدريتسيوني انت بيش مولي قوار دمانجا كم بيش تتلنها تالهامرو كم بيش مولي البلت ازي وشبل نهم بترافيك جنازة طيبة سيه بي للكل هات
0: تانتي خوي لي لك ايترو جراتسي
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia and Joinwell FXB new showroom open off Imrie Hell Bypass Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Whether you're calm, dynamic, sensitive, or powerful, your energy is unique. You need a car that keeps up. Renault Arkana E-Tech Full Hybrid adapts to your rhythm, saving up to 40% on fuel with smart electric and thermal power. Starting from €29,400, Renault Arkana, hybrid by nature, driven by yours. Book your test drive at autosales.com.mt.
4: L-awa kwalità, bl-ħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisps sal-qam u ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 €. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 €. Lidl. More to value.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy Weather.
3: With Sicilia Outlet Village, summer black days coming up this month.
0: Fil-maġġanza tiegħu għandna nistennew temp pjuttost sabiħ illum xemxi, ftit żgħira ta' sħab. Xejn gravi però bla la temperatura tilħa 24 grad Celsius l-inqas waħda hija dik ta' 16 grad li għandna nistennew riħa jonqos ukoll minn forza 4 l-5 jinżel għal forza 3 għal 4 bħalissa f'21 grad madwar Malta Għawdex. Bonġour!

وكم كانت كبيرة ديما تهارجت الهين كله قد نسمحها فو MTV جفيري if I'm not mistaken it's black and white the music video so ويكون السيرة زمالوك وال يبدأ جوبانيو in the middle of nowhere That's Robbie Williams for you. Anyway, dik kienet l-aħħar song mill-OSJ ta' program tagħna flimkien ħankomplu għat-tieni sija dal-waqt. Hemmhekk.

Heart These Dreams فوق بي ايزي 100.2 One of those songs اللي زقولهم كان سنسمح في playlist عن Late Night Love اللي نعمله كل يوم من العشرة فلاشية ساسية تفلودو أي هانا دو الوحدة Very powerful and yet beautiful song and relaxing also I think at the same time دنيا Adele Everybody

0: Extreme More Than Words فوق بي إيزي 100.2. قبل ما نسلم لك نشتاق نعيد لك شهاجة زيرة. اللوم كان لاخر بروغرام تيعي عونك فوق بي إيزي 100.2 وجفري اللوم سنسلم لك اللاخر داربا وريت نعيد لك جراتسي عليش دين السنة فيرا هات بيشير نسمى الموزيكا مياك هات بيشير نقسم الموزيكا فافوريتا تيعي مياك وهات بيشير نتكلم فوق الموزيكا وفوق دون الارتستي كلها مياك بطول دين السنة فيرا تعلمت وفيرا خلقت ميموري اللي موسننسيوم قات من السال قديم بين السيا والأربا ونكفو بي إيزي 100.2 سيكولوك للناتلي بالنمبر 1Z1 وينا وينتي شدار باتشير تاليا نرجو نتكلم ويخ مش فوق الموزيكا probablement knowing me فوق التياتو però سمعتي جدك الجرناتا ينا هبتكلي نسلم لك ونوغر لك حفنا فريد سبيل تشاو تشاو
1: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
2: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
3: The 90s event of the year is back, greater than ever. Summer Lust, 90s edition, Saturday the 23rd of May at Arshot Grounds, featuring La Bouche, Culture Beat, DJ Prezioso and Ryan Spiteri. Closing dance classic set by DJ Ruby and Tanisha. Entrance is by donation. VIP tickets available from showshappening.com.
4: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
5: Bay Easy weather.
6: With Sicilia Outlet Village, summer black days coming up this month.
7: Hello, and it's now going to be the Odin for the Lyric Nation in Tao. Nibdew kif namlu s-soltu għahna dejjem daqqatajn lejn it-temp. Illum kena ġurnata li l-ogħla temperatura 24 grad, 15 tinżel il-lejla, il-UV kien dak ta' 9. Il-ġurnata kienet sabiħa ħafna, briħ moderat mill-majestra li jsir moderat għal ftit qawwi mill-punent. Iktar tard nerġgħu naġġornawkom u naraw daqsxejn jekk ikunx tbiddel it-temp. Nibdew iva